0: بلانو تري خاصة الكشف نيت كلمات للويل كنا عم بعضا تري كتموت بالترول كقسم النايس عم نربط طازة بالليل باش نساو النار تري أركولي كل النار وسني البار تري مرار رخصنا الراحة رخصنا فلوس
1: كرسيت من ناسا مكنش المافاق دراري كيتهارا وكل عزاد
0: نو نو نو

0: هو التلفريا 100 درهم زائد مرغوب وتيوم تعطس عليا ضرب معايا شي ضرب معايا تقريبا ثاني هنا وخلاها بدي وشي متعطس بدي في الدارون وجيب نص عباحية وجي عطيني درهم معايا الزيادة عوضة
1: عوضة
2: يا هو
1: عوضة